لو يشكلوا رعايمي هوماتي كبدك حول يا أوكي أشماتي عالكنني فوقتي وما أمراي لعو

افدو حافتي من الزبولي وهنني حرفة آدم وبزوي عام هلاموني كوذيم وحيرة